طاب جين الجيد اي حسن المساكين اركان تين ربي دافع نس الحال نسين افلاح يغيك الزور يغير